0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.